الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أفضل الناس بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على الحزم الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ودعاء متقبل وتوبة نسوها وشفاء من كل داء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.